هي عايشة في الظلم والوسواس يا ناس مراكوش تشوفوا الناس اللي راهي تطلب باش تاكل مشي باش دير اساس يا ناس مراكوش تشوفوا الناس ما راهي تموت في القارة السمراء يا يوميا يا ناس مراكوش تشوفوا الناس واش دارت فيها المجاعة يا ناس لازم علينا نتحدوا باش نتغلبوا على الظلم والجهل اللي راح يحطم يوميا العالم بأسره العالم بأسره يا ناس لازم علينا نتحدوا يا ناس مراكوش تشوفوا الناس اللي راهي عايشة في الظلم